مارا نما خمبرخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع شلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبرخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع